نرمي خيوطي على الحرية نسيت الدار نسيت قرابي نسيت افكار مكبشة فيا حليت الباب تبعت خيالي حليت خيوطي طارت بيه

ناس رجس الدوح الحقوق قرد وفون يما اين تدوني تتكبرت في اللزق يصنترون نغيت ألا تحيي.

ربي قي على خير حن قريد يذكر رضي اي غيس في دون واش نبدا دي كفرا اين اتقنت وكوانا اوين ايقزك تسألنا انتيني اقمنا حنك ايا ويقيد يلم الكردرنا اقلنتي ويتوريد فلتي بالأروح يا اخي اذا قتي حرى الله اخي

تحت سيدي ربي تايرينو في كينوس كيف تغسي غيكا كينوس كيف نسرس كينوس وزيد يا يوفا انا مسمار سيلا جعنا سيور يا دلي يوفا يا تراسي جليا تين الناس البزاوي اختاري سقمرا ايام زيد تسواني الشيت تنحد وجريف اي غيخ الفربي تاكري تاريس قال انت تضنحت اسانه وتيا وجراحة بيبندي

العيان نحيو الأشجارات اللي قورني نسعغي توقع في سر اللي بلاد قور يا غيات تسانو تشدر زنجي سيزر السيف إيقان وإن لغا أزاوات نقرى المحب تطار.

مضني وعليل نايم على الفرش وحالاته مغيرة نايم على الفرش وحالات أيوب عدم